هنا دلهي، وتدق الساعة 10 صباحا حسب التوقيت المحلي. من القسم العربي لإذاعة عموم الهند، أيها السادة، نحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية. نستهل هذه الإذاعة الصباحية من آية الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ محمد الصديق المنشابي ما يتيسر له من سورة الإنسان. بسم الله.

أيها السادة المستمعون، استمعتم إلى سورة الإنسان من القرآن الكريم، والآن لنستمع إلى هذه القطعة الموسيقية الهندية.

أيها السادة، نقدم لكم هذه المقارنة بين الشاعرين الحافظ وغالب. يقدم هذا الحديث أحمد لطفي شلش وواضح رشيد الندوي.

0: صور من الشعر العربي والهندي.
1: الحلقة الرابعة.
0: غالب وحافظ.
1: أما غالب فهو ميرزا أسد الله خان غالب، أكبر شعراء الأردية في الهند على زماني، والمتوفى في 15 من فبراير من عام 1869 ميلادية، والذي يحتفل العالم في العام القادم بذكرى مرور 100 عام على وفاته.
0: وحافظ فهو شاعر النيل محمد حافظ إبراهيم، أحد ثلاثة هم نجوم الأدب العربي في مصر لهذا العصر، وقد توفي في عام 1932.
1: كان كل منهما شاعرا فحلا في لغته، سيدا في قومه، صادقا في محبته لوطنه وعشيرته، في غير ما تعصب ولا مبالاة لتبعات تقال تعرضا لها، سواء كانت هذه التبعات من الوطن والعشيرة أو كانت من أجلهما. وقد تميز شعرهما بالطابع الخيالي لا الإيقاعي، وكان يؤثران الجزالة على الرقة، وكان لهما غرام باللفظ لا يقل عن الغرام بالمعنى، وفي أقصى ضميرهما كان يؤثران البيت المجاد لفظا عن المجاد معنى، فإذا فاتهما الابتكار حينا في التصور لم يفتهما الابتكار حينا في التصوير. وقد أولع بالاجتماعيات فقال فيها وأجاد ما شاء.

0: ولكن الصورة الحقيقية من صور شعرهما التي تجمع بينهما هي أنه رغم حبهما للحياة ورغم آمالهما الكبار، إلا أنهما كانا عاثري الجد. يجد المرء في أكثر أشعارهما أثرا من ألم النفس أو مسحة من الشكوى، وتحمل بعض حروفهما من بثهما ما يلذع لذع النار الكامنة في غير متقد. كانا يكثران من ذكر الموت في أشعارهما، يتوقعانه ويتمنيانه ويستعجلانه، وشعرهما في ذلك بيانا وذا كثافة موضوعية. كان شعرهما في جملته جديدا وأصيلا، تضلله وتتخلله وتلفه الأحزان والآلام التي كانت تعتمر في نفسيهما.
1: وهاكم قصيدة من غزل غالب يعني فيها ويتحسر على وفاة عارف ابن شقيق زوجته الذي كان منه بمنزلة الابن المتبنى، وقد تألم لوفاته ألما عميقا. فكان غالب قد فقد كل أولاده السبع في طفولتهم، ولم يكن في حياته الزوجية أو الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية والقومية سعيدا. يقول غالب:
0: كان ينبغي أن تبقى أكثر قليلا، لأننا كنا معا سوف نذهب، ولكنك رحلت أولا، ولذا فوا أسفا. لسوف يتعين عليك أن تنتظرني وحدك أياما أخرى قليلة. أنت لم توفي بعقودك بدقة كما فعلت الآن مع الموت، وما أجلته منها هو حسابك مع الموت أياما أخرى قليلة. أنا أسلم بأنك كنت مني مستاء، ولطالما تعاركت مع نيار، ولكن كان ينبغي أن تبقى لترى الأطفال وهم يمرحون ويلعبون أياما أخرى قليلة. كنت البدر المضيء لبيت أحلامي، وجلبت له الضياء والسلوى، ولكنك رحلت، ومرة أخرى غرق في الأسى والغم وأسفا. لم تتمكن من بسط ضيائك ومرحك أياما أخرى قليلة. ولسوف نلتقي مرة أخرى يوم الحساب، لقد قلت آه من صرامته المرة، وكأن يوم فراقنا لم يكن يوم حساب بالنسبة لي، وكأنه سوف يأتي في وقت آخر خلال أيام أخرى قليلة. لماذا ينبغي أن ترحل بمثل هذه العجلة الشائنة؟ أنت لم تأتي غير أمس واليوم رحلت. أنا أسلم بأنه ليس في مقدوري أن أشترط حياة على هواي لكي يمكنك أن تعيش معي إلى الأبد، ومع ذلك فكيف أرغب في أن تبقى أياما أخرى قليلة؟ وحجر قبرك قد لا يبلى، ولكن المؤكد أن رأسي سوف تهلك ذاتها، ولذا فأسدعك جبهتي على قبرك أياما أخرى قليلة. أيتها السماوات القديمات القاسيات، إن كنا في عمر الزمان. عارف كان غط الشباب، وكان ينبغي عليكن أن تدعنه لكي يبقى معي أياما أخرى قليلة. إنه لمن الحمق أن تسأل لماذا أبقى حيا بعد غيري. أنا في طريقي إلى صبا الموت أياما أخرى قليلة.
1: والقصيدة التالية من نظم حافظ يرسي فيها نفسه. ولهذه القصيدة قصة عجيبة، هي أنه لما توفي المرحوم الشيخ محمد عبده، رثاه على القبر أولا الشيخ أحمد أبو خطوة، ثم حسن عاصم باشا، ثم حسن عبد الرزاق باشا الكبير، ثم قاسم أمين به، ثم حفني ناصف به، ثم حافظ إبراهيم به. واتفق أن مات الأربع الأولون على ترتيب وقوفهم في الرثاء، فلاحظ ذلك المرحوم حفني به ناصف، فبعث إلى حافظ بأبيات في هذا الشأن. فلما توفي حفني به بعد ذلك، نظم حافظ ماسية هذه وألقاها

0: وإليكم أبياتا من هذه القصيدة.
1: آذنت شمس حياتي بمغيبي، ودنا المنهل يا نفسي فطيبي، إن من سار إليه سيرنا ورد الراحة من بعد اللغوب. قد مضى حفني وهذا يومنا، يتدانى فاستثيبي وأنيبي، وارقبيه كل يوم، إنما نحن في قبضة علام الغيوب. اذكر الموت لدى النوم ولا تغفلي ذكرته عند الهبوب، واذكر الوحشة في القبر فلا مؤنس فيها سوى تقوى القلوب. قدم الخير احتسابا فكفى، بعض ما قدمت من تلك الذنوب. راعني فقد شبابي وأنا لا أراعي اليوم من فقد مشيبي. حن جنباي إلى برد الثرى حيث أنسى من عدو وحبيبي. مضجع لا يشتكي صاحبه شدة الدهر ولا شد الخطوب. هدأت نيران حزني هدأة، وانطوى حفني فعادت للشبوب. فتذكرت به يوما طوى صادق العزم كشاف الكروب، يوم كفناه في آمالنا وذكرنا عنده قول حبيبي. عرفوا من غيبوه وكذا تعرف الأقمار من بعد المغيب. ونسينا ذكر حفني بعده، ودفنا فضله دفن الغريب. لم تسل منا عليه دمعة، وهو أولى الناس بالدمع الصبيب. سكنت أنفاس حفني بعدما طيبت في الشرق أنفاس الأديب. عاش خصب العمر موفور الحجى صادق العشرة مأمون المغيب.
0: وإلى الحلقة القادمة من هذا البرنامج.
1: صور من الشعر العربي والهندي.

الآن نقدم هاتين الأغنيتين الهديتين، الأولى من فيلم دهول كابول من غناء محمد رفيع، والثانية من فيلم قرباني من غناء كشور كمار وأنور وعزيز نازر.

أيها السادة المستمعون، استمعتم إلى هاتين الأغنيتين الهنديتين، والآن نقدم لكم هذا الحديث عن مكتب خدا بخش في باتنا بالولاية الهندية بيهار. مكتبة خدا بخش في باتنا. مكتبة خدا بخش التي اسمها الأصلي المكتبة الشرقية الشعبية في باتنا لا تعرف لكثرة المخطوطات العربية والفارسية وندرتها وأهميتها في قارة آسيا فحسب، بل أيضا في جميع أنحاء العالم.

والحكاية الوجيزة لإنشائها في ولاية بيهار التي كانت من قبل تأسيس الحكومة المغولية إلى الحكومة الإنجليزية مركزا كبيرا للعلم والفن. عاش فيها محام يسمى بمحمد بكش، وكان له شغف شديد باقتناء المخطوطات، وكان من أسرة علمية

مئة كتاب كان من بينها 300 كتاب ورثها وما بقي منها جمع بنفسي، وكانت هذه الكتب مرجعا له حتى في فراش الموت. وأوصى لابنه خدا بخش أن لا يضيع هذه الذخيرة، ولو سنح الزمان له فرصة فله أن يطبر هذه الذخيرة إلى المكتبة العامة. فضع خدا بخش أمنية أبيه وتعهد على أن يجعلها مكتبا وأي مكتب، فلم يزل ينهمك في اقتناء الكتب. فكان عدد الكتب عند موت محمد بخش إلى نحو 1400 أو 1500، حتى وصل عدد المخطوطات في زمن خدا بخش إلى 5022 نسخة. وتفصيلها كما يلي: النسخ العربية 2951، النسخ الفارسية نحو 2500، النسخ الأردبية 56، والنسخ التركية 15. واستمر زيادة الكتب في عهد ابنه صلاح الدين خدا بخش، وأضاف نحو 8000 كتاب. ومرت الأيام آخذة بأعناق الليالي، ووصل عدد الكتب والمخطوطات في هذه المكتبة إلى نحو 50000. ولم يبدأ تدوين فهارسه في اللغة الإنجليزية إلا في 1940، ونشر منها نحو 30 أو أكثر مجلدا. ونتناول الآن بعض المخطوطات المهمة من هذه الذخيرة الغارقة في الندرة. ومثل المكتبات الأخرى، يوجد هناك عدد كبير من المصاحف، ومن أهمها ما كتبه الخطاط العباسي المشهور ياقوت المستعصمي الذي عاش في عهد الخليفة المستعصم بالله، وهذه نسخة رائعة جدا. وفي نهاية النسخة كتبه العبد الفقير إلى الله الخني ياقوت المستعصمي في أواخر شهر رمضان المبارك من سنة 68 و600، حامدا على نعمته ومصليا على نبيه محمد وآله وسلم كثيرا. وهناك أيضا مصحف مكتوب بخط كوفي، ويعتقد أنه من القرن الرابع الهجري. وفي علم القراءة كتاب الحجة في القراءات السبع لأبي علي الحسن الفارسي، وتعتبر هذه النسخة من النوادر. وفي علم التفسير عدد كافي من الكتب القيمة، فهناك عدة نسخ للكشاف للزمخشري، ونظرة نسخ تفسير نور الدين علي بن ناصر الشافعي، فتوجد هناك نسخة كتبها فتح الله عبد القادر، نسخة كتبها فتح الله بن عبد القادر. وفي علم الحديث توجد هناك النسخة النادرة للكفاية لخطيب البغدادي التي تعلم بها الأمير أبو العباس أحمد. وفي علم الفقه نسخة الذخائر الأشرفية لابن الشحنة الحلبي القديمة والكاملة موجودة هناك. وفي التصوف الرسالة القشيري التي حررت في القرن الخامس الهجري موجودة هناك. وفي علم الأخلاق نسخة نادرة توجد هنا وفي كتاب التوابين لموفق الدين التي نسخت في القرن السابع الهجري. وفي علم الطب يوجد كتاب الهشائش وتذكرة الكحلين وكتاب التعريف للسهرابي. وفي كتب التاريخ واصلات المتعبدين لمحمد بن الموصلي، وكتاب الإلمام لمحمد بن قاسم النفيري، وكتاب المعراج للقشيري، وجمهرة الأنساب لأبي محمد علي الفارسي، وبهجة المحافل لأبي زكريا العامري وما إليها. وفي السير والمدايح مجلد تاريخ ابن العساكر، وطبقات الحنابلة لأبي يعلي، وتهذيب الكمال لجمال الدين أبي الحجاج، والكاشف للإمام الذهبي، تبصير المنتبه لابن حجر العسكراني جدير بالذكر. وفي علم اللغة تهذيب اللغة لأبي منصور.

والصحة للجوهر. وأما في الكتب الأدبية فهناك نسخة رائعة للمقامات الحريري وفيها 40 صورة، وكتاب الأنساب للسمعاني، وكتاب العبر والرضاء للمحاسبي، واللمع في التصوف لابن نصر سراج الطوسي. وهناك عدد كاف من الكتب التي أولا كانت في المكتبات الأخرى ثم انتقلت إلى هذه المكتبة، فهناك مسند أبي عوانة والحاوي الكبير للماروردي اللذان كان في مكتبة مصر المكتبة المحمودية، وكذلك هناك تلخيص كتاب ابن الملقن اللذين لخصهما ابن حجر العسكلاني، وكان أولا في مكتبة صنعاء اليمنية. والكواكب الدرية للبوصيري كان أولا في مكتبة سلطان بايزيد يلدرم، وتوجد في هذه المكتبة بعض النسخ التي حررها المؤلفون بأنفسهم، فمنها مختصر نهاية لعبد الله بن محمد بن حبة الله حررت في القرن السادس، وتحفة المحتاج لمحمد بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري نسخة القرن الثامن الهجري، أسرار البيان للبقائي، والأربعين لأحمد بن علي بن بكر الحنبلي بخط يدي، والمواهب اللدنية للقسطلاني وربما كتبها المؤلف بخط يدي. وبالإضافة إلى ذلك هناك كتب الذهبي والسبكي وابن حجر العسكلاني وغيرهم بخط أيديهم التي تزيد أهمية هذه النسخ. مستمعين الكرام، الآن نقدم لكم تمثيلية قلبان وجسم واحد.

أرادت شيلا أن تكون وحدها، لكن ذلك الفندق القائم على تل في منتجع كان مزدحما، فكان لابد لها من أن تشارك سيدة أخرى في غرفة لوقت ما. كانت الغرفة فسيحة، لكنه من المضحك أن تلك السيدة باني كانت تحتل نصفها، حقائبها أشياؤها كانت تحتل جزءا واحدا من الغرفة. دخلت شيلا الغرفة بحقائبها وأشيائها. كان أول شيء تصادفه نظراتها صورة كانت لفتاة في 18 ذات عينين سوداوين وشعر متجعد. كان يبدو لها أن هذه الصورة تكاد تملأ الغرفة. إلى جانبها كان بيت صغير من الورق، ألبوم للصور، بعض الصدفات ولوحات فنية ملونة رسمت من عهد الطفولة، وبقية المتاع كان بسيطا بسيطا. جاءت إلى هنا لكي تهرب من الذكريات حتى تنسى. عام مضى منذ أن تلقت برقية سارجو، لكن الكلمات لا تزال ترقص أمام عينيها. لقد تزوجت من ناليما، كنت دائما تقدمين لي الجميل، وأرجو أن تقدمي لي آخر شيء صعب.

سامحيني. ما زالت هذه الكلمات تتراءى لها، لربما لا يهتم الإنسان إلى أي شيء بقدر ما يهتم بالحب. الحياة لا معنى لها، هي مجرد صدمات، أحزان، عذابات. جلست شيلة تحاول ترطيب شفتيها الجافتين. كان يبدو وجهها في المرآة قاتما حول عيونها الحلوتين، عيون كأنها بقعة عشب فوق مياه بحيرة جميلة. كانت شيلة قد أبلغت في صالون الفندق بأن عليها أن تشارك سيدة طبيبة من لكناو. ضحكت هذه السيدة في وجه شيلة وقدمت لها نفسها. كانت في الأربعين من عمرها، أنيقة القوام، ذات شعر أسود كثيف، رمادية العيون. لكن شيلة كانت منزعجة لمجرد أن باني تصر على مصادقتها، ولم تكن في وضع لكي تكون صديقة لأحد. كرهت الصداقة، هجرت الحب، كان كله حمقا ووهما. الصداقة والحب كانت بالنسبة لها مجرد كلمات ليس معنى. خرجت باني من الحمام وفي يدها باقة أزهار، وضعتها على الطاولة. لكن شيلة أدارت ظهرها إلى باني وأخذت تبعثر ثيابها على السرير. تعبت شيلة، استدارت ووجدت باني تحضر كوبا من القهوة، وبصوت ناعم سألتها: على ماذا تبحثين؟ هل فقدت شيئا؟ كل شيء، أجابت شيلة بلهجة غاضبة حزينة. لم يبق شيء، لم يبق شيء أبدا. تغيرت ملامح وجه باني، حملقت في شيلة وقالت بنعومة: حسنا حسنا، إليك هذا الكوب من القهوة. لا أشرب القهوة شكرا، أجابت شيلة بغضب. وضعت باني كوب القهوة وراحت ترتب باقة الأزهار، ثم اتجهت إلى النافذة وأخذت صورة الفتاة التي هي بعمر 18. اقتربت من شيلة قائلة: هذه ابنتي، تدرس الآن في المدرسة الثانوية، وهذا البيت البسيط الذي ترينه صنعته هي عندما كانت في الصف السابع ونالت عليه جائزة. ذهبنا معا إلى بومبي في العام الماضي وجمعنا هذه الصدفات من شاطئ جوها. لم تبأ شيها من كل ما قالته لها. كانت خائبة الأمل، جلست على السرير تحدث نفسها قائلة: لماذا لا ينشغل الناس بشؤونهم ويترك الآخرين لوحدتهم؟ أخيرا نهضت شيلة دون أن تنبس بكلمة، تاركة كل أشيائها مبعثرة على الفراش، وخرجت. عادت في الظلام بعد أن تناولت وجبتها في الخارج، فوجدت أن كل ملابسها قد رتبت تقريبا، وسريرها قد وضبته باني أيضا. كانت باني جالسة في الفرندا تغزل الصوف. نظرت إلى شيلة قائلة: انظري إلى هذا الموديل الحلو، لقد بدأته ابنتي ثم تعلمته منها. ومع الأيام، أو بالضبط خلال يومين، بدأت شيلة تعرف أكثر عن تلك الفتاة. صارت تعرف عنها أكثر مما تعرف عن نفسها. لكن ما يدهشها أن باني لم تتحدث شيئا عن نفسها أو عن زوجها. أبلغ مدير الفندق شيلة بأن باني أتت من كامبور، كانت محاضرة في إحدى كلياتها. وفي أحد الأيام كانت شيلة تقل سيارة كأنها لمحت بسيارة مرت بجانبها أن سارجو يجلس فيها. سارجو الذي أحبته ذات مرة وتكرهه.

تشبهه الآن، سارجو الذي خيب أملها وخدعها، سارجو الذي اكتفت فقط برسالة برقية: لقد تزوجت من ناليمة، دائما كنت تقدمين لي الجميل، هل تقدمين لي جميلا للمرة الأخرى؟ سامحيني. طلبت شيلا من سائق التاكسي بأن يسرع، ومرت من جانب ذلك التاكسي الذي كان يقل سارجو. يا إلهي، كان ذلك شخصا غيره، لكن كيف بدا لي وكأنه سارجو؟ نفس الصورة، نفس ذلك الظهر العريض، ونفس الشعر المسرح على الطريقة نفسها التي يسرح بها سارجو شعره، المعطف نفسه الذي كان يرتديه سارجو في آخر يوم ذهبنا فيه معا إلى المحطة. هل كان ضروريا لهذا الحادث أن يعترض طريقه في وقت أوشكت فيه رمال الزمان أن تستقر؟ عادت شيلا إلى غرفتها مرتبكة تماما. كانت باني تضع ملابسها في الحقيبة، وعلى فراشها صورة رجل وسيم الطلعة. التفتت باني إلى شيلا وسألتها: ماذا بك؟ هل اعترضك شبح؟ قذفت شيلا بنفسها على الفراش وقالت: لا، إنني بخير، وأنت ماذا بك؟ تحزنين حقائبك، هل سترحلين؟ وضعت باني يدها في حضنها واقتربت من شيلا قائلة: أريد أن أخبرك شيئا، إنني منذ 20 عاما أحببت أنا أيضا شخصا ما. وفجأة رحلت عينا شيلا إلى الصورة القائمة على النافذة. أخذت شيلا تسأل نفسها: وكيف علمت باني أنني فشلت في حبي؟ ولماذا استعملت كلمة أيضا بالذات؟ تابعت باني حديثها إلى شيلا: كنت على وشك أن نتزوج بعد شهر من تلك الأيام. نعم، كان ذلك الشخص أنيقا أنيقا جدا. لقد عملت هنا وكان لابد أن أرحل إلى كاونبور. طلبت من أحب صديقاتي إلي أن تهتم بشؤون موهان، كان اسمها سودها. سكتت باني عن الكلام دقيقة كما لو أنها رحلت إلى الماضي، ثم هزت بيدها قالت: بعد 2 أسابيع تلقيت برقية من موهان، لقد تزوجت سودها، كنت دائما تقدمين لي الجميل، فافعلي هذه المرة فقط وسامحيني. نهضت شيلا، لم تستطع أذناها أن تصدق ما سمعت، البرقية نفسها لكن بأسماء مختلفة، القصة نفسها لكن بشخصيات مختلفة. اقتربت شيلا من باني، حاولت أن تسألها، لكن الصورة، هذه الصورة. أسرعت باني قائلة: هذه ليست ابنتي، أعني ليست ابنتي من زوجي. عندما تلقيت برقية موهان أصبت بصدمة عنيفة، نقلت على أثرها إلى المستشفى، ولما عاد إلي الوعي وجدت هذه الفتاة في المستشفى. أمها ماتت يوم ولادتها، كانت وحيدة في هذا العالم، وخلال تلك الليالي المخيفة في المستشفى كانت طفولة هذه الفتاة هي سلواي في الليالي المظلمة. تبنيتها، علني أنسى قصة موهان. حدقت شيلا بباني وقالت: إذن كل واحدة لديه من العذابات والهموم ما يكفي. كنت أظن أن موهان يمكن أن يحمي بقية حياتي، لكنني لم أكن أتصور أنني سأحصل على هذه الطفلة التي أزاحت عني كابوس همومي. أخذت باني الصورة وتأملتها. نعم، إنها أنقذت حياتي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أسعد الله مساءكم. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. يتلو علينا الشيخ عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الملك.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الملك بصوت الشيخ عبد الصمد. والآن أيها السادة نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، وبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية، وبعد ذلك نقدم لحضراتكم التعليق اليومي وقطعة أخرى من الأغاني الهندية. وبعد هذه الأغاني نقدم لحضراتكم أيها السادة برنامج سبوتلايت، وبعد هذا البرنامج نقدم لكم الحديث حول الحياة القبلية في الهند قبيلة الناغا، وبعد هذا الحديث نقدم لحضراتكم مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، كما نقدم لكم بعد ذلك قطعة أخرى من الموسيقى الهندية وقطعتين من الأغاني العربية الراعية بأصوات الفنانين المطربين العرب. وقبل نهاية هذا البرنامج نقدم لكم موجز الأنباء. أيها السادة، قدمنا تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية الأولى.

سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودله. أنتم مع فرحان أنصاري. أولا مقدمات هذه النشرة. رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبادي مورمو تستهل اليوم جولة تشمل 3 دول تتضمن مولدوفا ومقدونيا الشمالية ورومانيا. الحكومة الهندية تعقد اجتماعا لجميع الأحزاب اليوم قبل انطلاق أعمال دورة الرياح الموسمية للبرلمان. وزير الشؤون البرلمانية سيد كيران ريجيجو يحث جميع الأحزاب السياسية

لدمان سير عمل البرلمان بثلاثة. الجيش الأمريكي يشن اليوم غارات جوية على إيران مستهدفا الحرس الثوري الإسلامي، وذلك ردا على مقتل جنود أمريكيين في الأردن. لاعبة البادمنتون الهندية السيدة بي بي سيندو تحصد لقب بطولة اليابان المفتوحة لتصبح بذلك أول لاعبة هندية تفوز بلقب هذه البطولة المرموقة. وفي بطولة كأس العالم لكرة القدم، المباراة النهائية ستقام بين الأرجنتين وإسبانيا في الساعة 12:00 والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت الهند المحلي. أيها السادة، على أن هذه الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتفرقة الأخرى الإقليمية منها والدولية. بدأت رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبادي مورمو اليوم الأحد جولة تشمل ثلاث دول تتضمن مولدوفا ومقدونيا الشمالية ورومانيا، حيث ستصل في المحطة الأولى من زيارتها إلى مولدوفا. وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس هندي إلى مولدوفا. وخلال الزيارة ستلتقي السيدة مورمو بنظيرتها السيدة مايا ساندو وتجري محادثات على مستوى الوفود، كما ستلتقي برئيس البرلمان السيد إيغور غروسو، وستجتمع بأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية بين مولدوفا والهند، وتلقي كلمة في منتدى للأعمال، وتلتقي بأفراد الجالية الهندية. وفي المحطة الثانية من الجولة ستزور الرئيس مورمو مقدونيا الشمالية خلال الفترة من 21 وحتى 22 من الشهر الجاري. وأما في المرحلة الثالثة والأخيرة فستزور السيدة مورمو رومانيا خلال الفترة من 23 وحتى 25 من الشهر الجاري. ستنطلق أعمال دورة الرياح الموسمية للبرلمان اعتبارا من الغد الاثنين، وتستمر حتى 13 من الشهر المقبل، حيث من المقرر أن تشهد هذه الدورة مناقشة بإقرار عدد من التشريعات الهامة. وقبيل بدء الدورة عقدت الحكومة اليوم اجتماعا لجميع الأحزاب في مبنى البرلمان برئاسة وزير الدفاع الهندي سيد راجناث سينغ، وبحضور كل من وزير الشؤون البرلمانية سيد كيرن ريجيجو، وزعيم المجلس في مجلس الشيوخ سيد جاغت بركاش ندا، ووزير الدولة للشؤون البرلمانية سيد أرجون رام ميغوال، والدكتور إل مورغان. وفور بدء الاجتماع نفذت أحزاب المعارضة انسحابا رمزيا احتجاجا على مشاركة حزب المواطنين القوميين في الهند، وهو حزب مسجل سبق له المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي لولاية بنغال الغربية، وانضم إليه مؤخرا عدد من النواب المنشقين عن حزب ترينمول كونغرس. ومع ذلك عاد أعضاء المعارضة لحضور الاجتماع بعد تسجيل احتجاجاتهم. وفي تصريحات لوسائل الإعلام أقبل الاجتماع، حث السيد كيرن ريجيجو جميع الأحزاب السياسية على ضمان سير عمل البرلمان بسلاسة والمشاركة في مناقشات بناءة حول القضايا الرئيسية، مؤكدا أن النقاش الحادث هو أمر جوهري لتعزيز الديمقراطية. شن الجيش الأمريكي اليوم الأحد غارات جوية على إيران مستهدفا الحرس الثوري الإسلامي، وذلك فيما وصفه بأنه رد على مقتل جنود أمريكيين في الأردن. وفي بيان لها ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها قصفت منشآت إيرانية عسكرية مخصصة للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي وقدرات بحرية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، مشيرة إلى المرة الأولى إلى أن العملية استهدفت بشكل مباشر على الحرس الثوري الذي يعد ركيزة أساسية في نظام الحكم الديني الإيراني ويسيطر على ترسانة البلاد من الصواريخ الباليستية. ولم تقدم إيران معلومات شاملة حول حجم الخسائر المادية التي تكبدتها جراء الحملة الأمريكية التي دخلت الآن يومها الثامن. أعلنت دولة الكويت اليوم أنها تتعرض لهجوم إيراني بصواريخ وطائرات مسيرة، حيث أصدر الجيش الكويتي بيانا ذكر فيه أنه تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي أقبل العدوان الإيراني الآتم. وتأتي هذه الهجمات في أعقاب تبادل للضربات استمر لأكثر من أسبوع بين إيران والولايات المتحدة. وكانت إيران قد شنت هجمات على دول خليجية في الآونات الأخيرة، في حين كثفت الولايات المتحدة حملة القصف التي تستهدف إيران بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. هذا وشنت الولايات المتحدة غارات جوية في وقت سابق اليوم استهدفت الحرس الثوري الإيراني، وذلك ردا على مقتل جنود أمريكيين في الأردن يوم أمس، مما قد يوسع نطاق المواجهة المتبادلة بين البلدين في ظل
السريع.

دائرة، حول ما ادري يا هرمز. سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودلهي. نواصل قراءة هذه النشرة. في إقليم جامو وكشمير، لقي ما لا يقل عن 11 شخصا حتفهم، وفقد 7 آخرون جراء انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة نجمت عن أمطار غزيرة حتلت في وقت مبكر من صباح اليوم على منطقة راجوري وبونش الحدوديتين. من جانبه، أفاد مراسل أكاشفاني بأن منطقة سوران كوت في مقاطعة بونش شهدت أسوأ الأضرار مع تسجيلها معظم الوفيات. هذا وتجري حاليا عمليات إنقاذ تشارك فيها جهات متعددة للبحث عن المفقودين وسط استمرار حطول الأمطار وتضرر الطرق. بدوره، اطلع نائب الحاكم سيد مانو سينها على الوضع ووجه المسؤولين بضرورة تقديم الإغاثة والمساعدة الفورية للأسر المتضررة. في غويانا، انقلبت عبارة تقل 116 راكبا وأفراد الطاقم بالقرب من نهر بوميرون. من جهتها، ذكرت السلطات أنه تم إنقاذ 67 شخصا بينهم 15 طفلا. في حين صرح رئيس وزراء غويانا السيد مارك فيليبس بأن العبارة ام في باريما كانت في رحلة من العاصمة جورج تاون عبر ساحل شمال المحيط الأطلسي متجهة إلى ميناء كايتوما. تعرضت ناقلة ترفع علامة تنزانية للاقتطاف على يد قراصنة صوماليين مشتبه بهم قبالة السواحل اليمنية، واقتيدت إلى المياه الواقية قبالة ساحل منطقة باري شمال شرق الصومال. من جانبها، ذكرت مصادر أمنية ومسؤولون محليون أنه تم الاستيلاء على الناقلة امتياسانا يوم الجمعة بعد مغادرتها مدينة المقلة اليمنية، وهي محتجزة حاليا قبالة سواحل مدينة علولا في منطقة بونتلاند، مشيرة إلى أن 7 قراصنة صوماليين مسلحين نفذوا عملية الاختطاف، ولم يتضح على الفور عدد أفراد الطاقم الذين كانوا على متن السفينة أو ما إذا كان قد وقعت أي إصابات، علما بأن عملية الاختطاف تعد الأحدث في سلسلة من الهجمات التي يشنها القراصنة الصوماليون، والتي تشهد عودة للظهور في خليج عدن وغرب المحيط الهندي بعد سنوات من الهدوء النسبي. حققت لاعبة البادمنتون الهندية سيدا بي بي سيندو الحائزة على ميدالية أولمبية مرتين لقب بطولة اليابان المفتوحة للمرة الأولى في مسيرتها اليوم الأحد، لتصبح بذلك أول لاعبة هندية تفوز بلقب هذه البطولة المرموقة، وذلك مع انتصارها على منافستها اليابانية سيدا أكاني ياما غوشي المصنفة كأبرز المرشحات محليا وبطلة العالم 3 مرات بمجموعتين نظيفتين وبنتيجة 21-17 و21-17. من جانبه، هنأ رئيس الوزراء نارين مودي السيدة سيندو على فوضها، واسفا هذا الفوض بأنه إنجاز تاريخي للبادمنتون الهندي، وأشار إلى أن عظيمة سيندو ومهاراتها الاستثنائية كانت حاضرة بقوة طوال منافسات البطولة، مؤكدا أن فوزها سيشكل حافزا للعديد من الرياضيين الشباب في جميع أنحاء البلاد للمشاركة والتعلق في هذه الرياضة. تتجه الأنظار والليلة إلى نيوجيرسي، حيث يستضيف المسرح الأكبر في عالم كرة القدم مواجهة مرتقبة ومثيرة في نهائي كأس العالم تجمع بين حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني ونظيره الإسباني، حيث ستبدأ المباراة في الساعة 12:00 والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت الهند المحلي، علما بأن الأرجنتين تعد واحدة من أنجح المنتخبات في تاريخ البطولة، إذ سبق لها التتويج باللقب 3 مرات، ويسعى فريق ميسي لأن يصبح أول منتخب ينجح في الحفاظ على لقب كأس العالم منذ إنجاز البرازيل في عام 1958 وعام 1962. وفي المقابل، يطمح المنتخب الإسباني إلى رفع كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد لقبه الأول عام 2010.

0: 讲吗？
1: أي السادة الآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
0: التعليق وموضوع الحين تحقق انتصارا كبيرا في لجنة الدستور الغذائي تعتمد 7 معايير غذائية في الدورة 49 لهيئة الدستور الغذائي في جنيف. تم اعتماد 7 معايير وتوجيهات من الدستور الغذائي وضعت برئاسة الحين ومشاركتها في رئاستها. وفقا لبيان رسمي صدر يوم الثلاثاء، فإن هذه الخطوة تعزز دور الحين في تطوير معايير غذائية دولية قائمة على أسس علمية. حققت الحين إنجازا هاما في مجال وضع معايير الغذاء الدولية من خلال اعتماد 3 معايير من معايير كودكس للحيل الكبير والكزبرة والفانيلية في الدورة 49 لهيئة كودكس أليمنتاريوس التي عقدت في جنيف سويسرا في الفترة من 6 إلى 10 يوليو عام 2026. كما قبلت الهيئة طلب الحين بالعمل كرئيسة مشاركة لمجموعة العمل الإلكترونية

مشكلة حديثا المعنية بتحليل مخاطر للمنتجات الغذائية الجديدة، مما يعكس ريادة البلاد المتنامية في تطوير معايير الغذاء الدولية. إن هيئة الدستور الغذائي التي أنشأتها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بالاشتراك هي الهيئة الدولية المسؤولة عن وضع معايير علمية لسلامة وجودة

0: بالسلع حيث يعمل مجلس التوابل كسكرتارية لها. شارك الوفد الحيني برئاسة راجد بونحاني الرئيس التنفيذي لهيئة سلامة الأغذية والمعايير في الهند بفعالية في مداولات اللجنة إلى جانب خبراء فنيين من الهيئة ومجلس التوابل. واعتمدت اللجنة معايير لبذور الكزبرة المجففة وأوراق الكاري الطازجة، كلاهما وضع خلال رئاسة الهند بالإضافة إلى 5 نصوص من دستور الأغذية وضعت خلال الرئاسة المشتركة للهند. تم وضع المعايير الخاصة بالحيل الكبير والكزبرة والفانيلية في صياغتها النهائية خلال الدورة 8 للجنة الدستور الغذائي التي عقدت في غواهاتي في أكتوبر عام 2025. وقد أقرت لجنة الدستور الغذائي هذه المعايير لاحقا في مجالات اختصاصها، وذلك من خلال لجنة طرق التحليل وأخذ العينات ولجنة الدستور الغذائي المعنية بالمواد المضافة للأغذية ولجنة الدستور الغذائي المعنية بوضع العلامات على الأغذية قبل اعتمادها من قبل اللجنة. من شأن معيار بذور الكزبرة المجففة أن يسهل تجارة أحد أكثر التوابل تداولا في العالم، وفي الوقت نفسه يوفر معيار أوراق الكاري الطازجة مرجعا دوليا لهذه العشبة الغذائية ذات الأهمية الإقليمية. تتضمن 5 نصوص من مدونات الدستور معايير الفانيلية والحيل الكبير التي تحدد متطلبات جودة متناسقة دوليا لهذه السلع المتداولة عالميا. ترسخ المعايير المعتمدة حديثا معايير جودة دولية موحدة لهذه التوابل، ومن المتوقع أن تسهل التجارة من خلال تعزيز اتساق متطلبات الجودة في الأسواق العالمية. بالنسبة للهند، إحدى الدول الرائدة عالميا في إنتاج وتصدير الحيل والكزبرة، يتوقع أن تحسن هذه المعايير الوصول إلى الأسواق، تعزز ممارسات التجارة العادلة وتحسن القدرة التنافسية للصادرات. يعد اعتماد معيار كودكس للحيل الكبير ذا أهمية بالغة، إذ أن هذا المحصول موطنه الأصلي منطقة شمال شرق جبال هيمالايا في الهند، كما يعد معيار كودكس للكزبرة ذا أهمية أيضا نظرا لمكانة الهند كإحدى أكبر الدول المنتجة والمصدرة لهذه التوابل في العالم. في حين تستورد الهند حاليا نسبة كبيرة من احتياجاتها من الفانيلية، فإن معيار كودكس للفانيلية يوفر إطارا عالميا للجودة، مما يدعم الاتساق في التجارة الدولية ويعزز ثقة المستهلك. أعلنت الوزارة أن اللجنة وافقت أيضا على مقترح الهند بالبدء في وضع معيار جديد لحبوب كاجو تحت إشراف لجنة الدستور الغذائي للفواكه والخضروات المصنعة. ومن المتوقع أن يسهم هذا المعيار الجديد في تسهيل التجارة العادلة، الحد من الحواجز التجارية التقنية، وتعزيز وصول الصادرات الهندية إلى الأسواق العالمية من خلال رفع قدرتها التنافسية في تجارة الكاجو العالمية. خلال الدورة أنشأت المحافظية فريق عمل إلكترونيا لوضع توجيهات سياساتية بشأن تحليل المخاطر للمنتجات الغذائية الجديدة برئاسة الاتحاد الأوروبي، وقد قبل طلب الهند بالمشاركة في رئاسة فريق العمل الإلكتروني، مما يعكس خبرتها الفنية المتنامية ومساهمتها الفعالة في تطوير معايير الغذاء الدولية. تؤكد هذه التطورات التزام الهند بتطوير معايير غذائية دولية قائمة على العلم، تعزيز التجارة العادلة، حماية مصالح المستهلكين، تعزيز القدرة التنافسية العالمية للمنتجات الزراعية والغذائية الهندية.
1: أيها السادة، الآن نقدم لحضراتكم قطعة أخرى من الأغاني الهندية.

أو ملك أو بزعماء قبليين يتمتعون بكل حقوق وامتيازات الملك. ولما كانت هذه القبائل يعوزها الأمان، فإنها تقطن دوما في مستوطنات يتراوح عدد أفرادها ما بين 2000 إلى 5000 فرد وربما أكثر. وأهم قبائل الناجا هي كونياك ناجا وأو ناجا وسيما ناجا وأنجامي ناجا ولوهيتا ناجا ورينجما ناجا وتشانغ ناجا.

وحياة قبائل الناجا ذات جوانب متعددة، وأمتع هذه الجوانب موسيقى الناجا، وسوف نوليها عناية خاصة في هذا العرض. في دراسة عن هذه الموسيقى أنها ليست ذات طابع كلاسيكي، وإنما تنقسم إلى ثلاثة أقسام: موسيقى الفيدا، وموسيقى وغناء شعبي مستقل، وموسيقى شبه غربية بعد دخولهم في المسيحية. وقد قيل بأن النفوذ الموسيقي الغربي مسيطر على موسيقى الناجا وغناؤهم الشعبي، لأنهم يغنون على ثلاث نوتات، أول وثالث وخامس، وأحيانا يغنون على النوتات الثالث والخامس والثامن في وقت واحد. غير أن هذا لا يعني تأثرا بالنفوذ الموسيقي الغربي، إذ الواقع أن تلك هي موسيقاهم من عصر الفيدك، وإن تماثلت مع الموسيقى الغربية أداءً.

هذا الصراخ الذي سمعتموه لتويكم ليس تألما ولا طلبا لنجدة، ولكنه طريقة الناجة في الغناء عندما يكونون في مزاج مرح. والموسيقى والغناء والحداء الذي يسند هذه الرواية هي كل ما لديهم في الغابات والتلال والقرى والوهاد والسهول والجبال والوديان من وسائل السرور والبهجة والسلام. والموسيقى والغناء الذي استمعتم إليه أداه رجال ونساء من قبيلة أندامي ناغا على بعد 100 ميل من كوهيما. لابد وأن الاستماع إلى هذه الأغنية قد زاد من رغبتكم في معرفة المزيد عن موسيقى الناجا، ولعل الأغنية التي استمعتم إليها قد أشبعت قدرا من رغبتكم هذه. والنوتات الأصلية لأناشيد الفيدا تشبه هذه الموسيقى وذلك الغناء.

هذه الأغنية توضح طريقة الغناء عند قبيلة رينجما ناغا، وموسيقى الأغنية ذات نوتات ثلاث هي سواريتا النوتة الرئيسية، وأودات النوتة الواطئة، وأنودات النوتة العالية. مع استعمال نوتات أخرى كذلك. وأحيانا تغنى هذه الأغنية وغيرها من الأغاني بواسطة شخصين أو ثلاثة يغنون على ثلاث أو أربع طبقات صوتية، الأمر الذي يبدو وكأنها موسيقى غربية مع أنها ليست كذلك، علما بأن هذه القبيلة ليست مسيحية.

والآن أقدم لكم أغنية أخرى تعطيكم فكرة محددة عن الهيكل الموسيقي للناجا. والأغنية التي استمعتم إليها لتوكم أداها الصوت البشري وحده دون أي آلة موسيقية، الأمر الذي انفردت به هذه الأغنية دون أن تختل في أي جزء منها، مؤداة بشهيق وزفير لم ينقطع في رتم حيني.

وهذه الأغنية تؤديها البنات فقط، وهي أيضا من أغاني قبيلة أنغامي ناغا في الإشادة ببلادهم ناغالاند، وقد استخدمت فيها إحدى الآلات الموسيقية.

هكذا يغني الناقة عندما يشعرون بالسعادة. المرح ينطلق في أصواتهم على نحو ما يفعل صياديهم وهم يستمتعون بالعمل في إحدى قرى الناقة، وهي أغنية صيد.

وبذا تكون هذه الموسيقى التي وردت في أرض ناغا غير متأثرة بالنفوذ الموسيقي الغربي، أو بتعبير أدق بالموسيقى الكنسية الغربية أو الموسيقى الغريغورية. ذلك لأن كلمات الأغنيات لا تزال كلماتهم، وإن استخدموا التكنيك الموسيقي الكنسي الغربي أحيانا في موسيقاهم، سواء أكانت الأغنية دينية أو كانت أغنية حب أو حرفة. ودخول موسيقى الغرب لم يؤثر في قدرات الناغا الموسيقية الأصيلة المماثلة لتكنيك الموسيقى الغربية، الأمر الذي لا يجدون معه صعوبة في اقتباس ذلك أو تطبيقه، وهو ما يعرف في الغرب بالهارموني. ومثالا لذلك استمعوا معنا إلى هاتين الأغنيتين، والأولى أغنية دينية كنسية بلغة الكابوي، والأخرى باثي من ناغالاند.

وإلى جانب الموسيقى تولع قبائل الناجا بالريتم والتال، ويكون البدء بطيئا ثم يعلو تدريجا بالطبقة إلى أقصى مدى. ومن الوسط نسمعكم جزءا من هذه الأغنية في مدح بهارك أي الهند، وآلاتها طبلة ضخمة جدا تعاونها طبلات أخرى صغيرة يدق عليها من الجانبين.

وإلى الحلقة التالية في هذا البرنامج، الحياة القبلية في الهند. كتب البرنامج ورواه وأخرجه لطفي شلش. الإشراف الموسيقي دكتور شام فارمار. ساعد في الإخراج سلامة الله.

مستمعينا الكرام، الآن نقدم لحضراتكم مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود.

مستمعينا الكرام، الآن نقدم لحضراتكم قطعتين من الأغاني العربية الراعية بأصوات الفنانين المطربين العرب.

أيها السادة، الآن نقدم لحضراتكم موجز الأنباء المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. بدأت رئيسة جمهورية الهند السيدة دروبادي مورمو جولة تشمل 3 دول تتضمن مولدوفا ومقدونيا الشمالية ورومانيا، حيث ستصل في المحطة الأولى من زيارتها إلى مولدوفا. وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس هندي إلى مولدوفا. وخلال الزيارة ستلتقي السيدة مورمو بنظيرتها السيدة مايا ساندو وتجري محادثات على مستوى الوفود. ستنطلق أعمال دورة الرياح الموسمية للبرلمان اعتبارا من الغد الاثنين، وتستمر حتى 13 من الشهر المقبل، حيث من المقرر أن تشهد هذه الدورة مناقشة وإقرار عدد من التشريعات الهامة. وقبيل بدء الدورة عقدت الحكومة اليوم اجتماعا لجميع الأحزاب في مبنى البرلمان برئاسة وزير الدفاع سيد راجناث سينغ، وبحضور كل من وزير الشؤون البرلمانية سيد كيرن ريجيجو، وزعيم المجلس في مجلس الشيوخ سيد جاغت برغاش ندا، ووزير الدولة للشؤون البرلمانية سيد أرجون رام أغروال والدكتور إل مورغان. شن الجيش الأمريكي اليوم الأحد غارات جوية على إيران مستهدفا الحرس الثوري الإسلامي، وذلك فيما وصفه بأنه رد على مقتل جنود أمريكيين في الأردن. وفي بيان لها ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها قصفت منشآت إيرانية عسكرية مخصصة للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي وقدرات بحرية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، مشيرة للمرة الأولى إلى أن العملية استهدفت بشكل مباشر الحرس الثوري الذي يعد ركيزة أساسية في نظام الحكم الديني الإيراني. أعلنت دولة الكويت اليوم أنها تتعرض لهجوم إيراني بصواريخ وطائرات مسيرة، حيث أدرى الجيش الكويتي بيانا ذكر فيه أنه تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي عقب العدوان الإيراني الآثم. وتأتي هذه هجمات في أعقاب تبادل للضربات استمر لأكثر من أسبوع بين إيران والولايات المتحدة، وكانت إيران قد شنت هجمات على دول